0: الصبح هيك.
1: يلا
0: صحصح معي
1: قول.
0: شراب الشاي والقهوة، خذ الفطور وكذا، وحضر لي حالك لجوائز بأكثر من 200,000 درهم. كيف بتحول أموالك أنت؟ هيك هيك بدك تحول أموال. حدا بيحولش أموال؟
1: بيحول.
0: طيب فحولوا عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، بتدخلوا سحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى وحدة. هيدا العرض ل 31 أكتوبر مكمل، وطبق شروط والأحكام بقى الأنصاري للصرافة طبعا 60 عاما من النجاح والتميز.
2: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية الأنصاري للصرافة، اختيارك الأول.

ما بعرف شو بعدك ناطر، شو بعدك ناطر؟ ما رحت على أوصي هوم، ما رحت تفرجت على التشكيلات المبهجة اللي بتفرفح القلب اللي عندهم. أطلقوا العنان لأناقة الصيف بمجموعة جديدة كلها ألوان جريئة ورائعة ومبهجة وفرحة، كأنها هيك بتتحول لجواهر بتزين مساحاتكم، بتخليها تشع وتنبض بالسعادة. فاستمتعوا بخصومات من 25 ل 75% بالفروع أو أونلاين كمان على AussieHomeFurniture.com. أوصي هوم، إشراقة صيفكم تبدأ من هنا.

0: الوقت منتهب، لكن لحظات الحياة الجميلة أثمن. مع الخدمات المصرفية اليومية من راك بانك، عش اللحظات وخفف المعاملات. استمتع بفائدة سنوية تصل إلى 6.25% وحتى 4000 درهم عند تحويل راتبك. تداول العملات الرقمية برسوم مخفضة وحول الأموال فورا إلى أكثر من 175 دولة، واشتري الذهب رقميا ابتداء من 1 درهم بخطوات بسيطة في تطبيق واحد. تفضل بزيارة rakbank.ae. تطبق الشروط والأحكام. 50 عاما معكم.
1: لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس أنفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه، أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: في حال بعدكم مش عارفين اسمعوني كتير منيح، شو مارت بسنتر بوينت عم بيقدموا منحة العودة للمدرسة لحتى سوا نساعد طفل بيستحق انه يقرب خطوة لمستقبل احلى. بتتسوقوا من بين اكتر من 100 موديل من الحقائب المدرسية، الاكسسوارات، الماركات اللي بتحبوها مثل اديداس، سكاتشرز، بوما، كابا، لي كوبر وكتير غيرها بفروع شو مارت بسنتر بوينت. وكل شي بتحتاجوا للباك تو سكول بتلاقوه عندهم. واذا بتعرف طفل بمحيطك يستحق فرصة مميزة، فيكن تشاركونا وتبعتوا قولنا لحتى ترشحولنا يا كيف بترشح طفل لحتى يربح منحة دراسية من شومارت سنتر بوينت بقيمة 15,000 درهم على راديو رابعة. سهلة المشاركة، بتكون بإرسال كلمة شومارت بالإنجليش أو بالعربي مثل ما بدك، طب شومارت، وبعتها برسالة قصيرة مش على 7-0-8. بهالمسابقة تحديدا رسالة بدها تكون على 6-8-8-7 6-8-8-7. تبعت شومارت بيوصلك لينك، لازم تفوت على هيدا اللينك تعبي البيانات المطلوبة لحتى تكون اشتركت بالمسابقة. وبالتوفيق للجميع، أكيد بتعاون مع شومارت بسنتر بوينت رح نحول الرسوم المدرسية لدراسة مجانية.

0: حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com.
1: كتبت اسمي وتاريخي على أرضي ومريخي، سموي من سما داري لأن اسمي إماراتي.

0: أسرة واحدة، وطن واحد. تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفياتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: 1+1=مجانا.
2: لا، حساباتك مش صح.
1: صح مع سكتشرز، لما تشتري أي زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما رح تاخدي حقيبة أدوات مدرسية مجانا.
2: معقولة؟ وفي أربع أشكال نختار منها؟
1: طبعا، وكمان في عرض إلك يا ماما، فيكي تشتري أي زوجين أحذية ب 599 درهم بس.
2: يلا بسرعة على أقرب فرع لسكتشرز. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: فريق الأم، ردوا ورايا. إيجارك صار علينا،
4: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
5: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
6: اسمعنا وبس، راديو الرابعة.
7: حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة، وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com.
8: عيش فرحة الصيف الحقيقية في فندق ريكسوس باب البحر راس الخيمة. الأسعار تبدأ من 724 درهما لليلة واحدة شاملة كليا. للحجز اتصلوا على 0724444400.
9: بانثيان عم بتقدم لكم النجمة نانسي عجرم يلي رح تولع الجو وتغني معكم أحلى هتس عشنا عليها وحبيناها كتير وحافظينا. أيمتى؟ ليلة السبت 24 أكتوبر بكوكا كولا أرينا بدبي. والتذاكر عم بتطير، عم تخلص بسرعة كتير، فحجزوا أماكنكم هلأ على coca-cola-arena.com. برعاية خليج تايمز، لوفن دبي، هوب إيفنتس، آيكونيكس، وراديو الرابعة.

0: شخصيات عربية وعالمية تركت أثر، تتعرف على أبرز إنجازاتها ضمن بودكاست شخصية بدقيقة. بالسيرش تبو راديو الرابعة بالعربي ورح تلاقوا برنامج شخصية بدقيقة، اعملوا سبسكرايب لحتى يوصلكم نوتيفيكيشنز كل ما ننشر حلقات جديدة. يلا بريك وراجعين.
1: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك، حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100 ألف درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمنيه.
4: سيارة الاسيوفي يلي عم تحلم فيها بانتظارك مع عروض جيتور الرائعة. خلي ضريبة القيمة المضافة علينا او فايدة 0%. مش بس هيك، استمتع بباقة صيانة مجانية وضمان لمسافة 1,000,000 كيلومتر باقساط شهرية بتبدأ ب 966 درهم بس. سيارة احلامك صارت بين ايديك. زوروا معارض جيتور اليوم بابو ظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الامارات من مجموعة اليت القابضة. تطبق الشروط والاحكام.
5: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخدين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
6: الرجال هي اللي تصنع، تصنع المصانع. الرجال هي اللي تصنع سعادته. الرجال هي اللي تصنع حياته. الرجال اللي هي تصنع حاضرها

0: أسرة واحدة، وطن واحد. أوسي هوم أخيرا في المنزل.
1: لماذا لا تمنح غرفتك لمسة عصرية مع الطاولة الجانبية المزودة بشحن لاسلكي وإضاءة مدمجة؟ إنها تضمن بقاء أجهزتك مشحونة دائما وتضفي لمسة من الأناقة والأسلوب العملي على مساحتك.
0: جريئة، متألقة ومفعمة بالحياة، اجعلوا منازلكم تنبض بالحياة هذا الصيف مع مجموعة أوسي هوم الجديدة بألوانها البراقة. استمتعوا بخصومات من 25 إلى 75% في الفروع أو عبر osihomefurniture.com.
2: اسمعنا وبس.
3: 107.8 107.8